0: بسم الله، أنا عجون عمار. في 1959، 15 سنة، أنا قلت لكم أنا نسكن هنا، لا ميزون تاعي الدار تاعي لهنا. كي بداو الطياير يدوروا، هبطت مع الشعبة من هيه. ضربتني الكوبتير، وليت تحت أنا في الآخر، ومن بعد نرم بها هكذا بالعقل بعدين. من بعد لحقني خويا عبد الرحمن. هنا لقينا الغاشي يدخل لهنا، لقينا الشعب يدخل، دخلنا معاهم. الغار من شطو هذا، كان ملجأ لجيش التحرير. تباع الغار، خرجت فرنسا بالقوات نتاعها. راحوا جابوا في الكوبتير، جابوا الغازات السامة. كي دخل، واش دخل؟ دخل دخان كحل، دخان كحل كحل. كي تشمو برك، كي تشمو تبدا ويخرجوك منا الراوي، الراوي يخرجوك منا وتبدا تطيح. قالي تطيح.
1: جيت العباسي محمد ووصلنا ليستوار عندها 12 سنة. كي ضربوا على بالك كرر منها بط علينا، كرر منها كذاك. خاطر هذيك الساعة بداو الناس، هذا يسعل، هذا يعيط، هذا يبكي، هذا كذا، هذا كذا. هذيك الساعة واحد ما يفهم الواحد، واحد ما يسمع الواحد، واحد ما يشوف واحد. عندك عمي

0: كان يعيط وسمع البابا يقولوا شهد عيسى شهد عيسى. أمي هذاك ما حكموا اللازم على هذاك، هذاك مات سور بلاص، هذاك ما لهواش خاطر كان يعيط ومن بعد كالم.
1: For Amar Agoun and Mohamed Labasi, these are not fragments of history. They are memories of a cave in Algeria and of a secret that France kept buried for more than 60 years.